0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: برسق بين تس برنام ينتجيوت بين شربة نجوني في عميدهم في كدوا كاشواني كرغيلين وقص بو خبر نيتوشندو كاستان.

ملي ميو تروك جانين شوش بنسبي كيلو هرتز دوني ملي ميو ستون تشيك نغب جانين شوش بنسبي كيلو هرتز اف ام سوي شيرا ايك ميجا هرتز دونا موبايل نيوز اون اي اي عاري كمان چه زاكا هشواني كرگيلي كنين تنگرغن چيوت وقص بو خبر نيتو چندو كاسات اكا هشواني سري نگري كنا اردين خبر نتو بسرا وريلي بيت جيليو لا گير بازات